نمر يرى مستمع فوق فون كي تبس كاورين كابين كابين انا كاستمع فقمارين ترى ترى روين انا يي تو كول كي تتاري بون نيرو مم دي نمبا اكو خطاي كي خسوي روي كينا اي مورال ري كي تاي نمبا اكي ساكي نمبا ني كي تبس كولز كي تاري بون نقاني بون داي ان سكيمز كي نمبا اي كاغونا ني كي موارو مورومون نارون ام ام بايسا اكاونت كي ريا نمبا ني او واماي سيري نيرو تاي يوغا تاي سيبارو مورومون تاي يانا ام باسورد I'm pleased that the people who are living in the world are not able to respond to this scam. If you are not able to respond to the number of this scam, you can use the data on the phone. If you are not able to respond to the phone, you can use the Facebook page on the phone. Arasim atau roin pogi koi bukin di posti nakin o ploki nakin kesini nakin te nampa ane. Tartara roi on matai nako rinanin tayan scam call aki anaruko o kameno i roi rongorongon nako. Vodafone, Kilibes, together we can.